0: اللي هنا عندو ما دان تدي سمي مش طبشين هبوينا ويهت من الفافوريت تي اي وانكا ديسكا واحدة من الفافوريت تي اي لوس كنترول فو بي شانيل لونك والمنا ونفتتي هور هنكم بلو ماك وين بي اللي قادة كم تتشليبرا 20 سنة من الالبوم تاها بيردي بروبيو البيرا وكل ما سمبر فو بي
1: Turn it up all weekend.